0: لكن باب الله معنا النصر إلنا النصر إلنا بدناش أي واحد يقف علينا معانا الله الله قال في القرآن لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
1: Blaze One Radio, the ultimate destination for the hottest indie and unsigned music. Tune in now and discover the next big thing in music before anyone else. Join the music revolution at www.blazeoneradio.com.
2: Big shit, focus, homie. I got choice.